0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
2: Jam 12 siang, nikmati suasana istirahat Anda. Semoga istirahat Anda sempurna.